0: صحتين.
1: We also say صحة when we cheer.
0: Do we?
1: Okay. So cheers.
0: صحتين. صحتين.
1: صحتين.
2: Stockholm FM 91.

جنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا وعينوا حكامنا.